التانسا تاوي دن توتي ماك مسني بيا تشموي ني غامينا يا كابين توتا ميغا يا كانوتشو ما يا كين ستوغيسغاك اي غاميتا تاتني وشا باغي ما ويا وا وا يا كاتاكو تشيغي بيس اي غو تو موي دكو كومينا ني كوتا بيا ان باباس با بن دكو سكوني يا تن سيتو كما ان تاو بين غانسا يا ماتي انفايرمنت كندا هي سيغي سكيو هيغي تشيك Mahti tatuasi, sekolah kagak sih tengen muak, tapi sebab mahti gitu juga, jangan tahu ini kan sesuatu tak.

0: فعلت كي أزيدوت أسي كوتي سلا سننوتي بارنجيري سلا نوال ماكنتاير أي أنسي هونية أي غادي نوال هونية سجا إم بي سي دنا هونيك كوتي دا هوني نوات سي سي نوهاب كياستيو إنفارمنت كندا دي بتا غارو سان يتين باسي تو تمبرترز زيني دا هونت أسي نوهاب كياستيو رولي كونو نانتن دا سي غاجة ديري ديشتلسن دال چوتي نوانيل چوتي توجا email asilat usi faxito no habake was chinole ya marsi no hana sense don't sinege mbc den hon near ost isolotine mbc den hon near ost isolotine na ken nar si ta chada sa chen hetin was de hon frankie miller atisa edri darlin hen ya de si mbc den hon ige
1: hey you're listening to Dove on the Denny Honey.